0: شباب كي عليك مون بي المنتم درجة أني الكازيكا اللي قوية بدافيد جيتا Just the way you are إذا زادي كاد ينسام إمادو مش دافيد يتفايد باراتوم نا مون ميغنت بيتسيكي بالا ميتنا
1: Hey what's up it's David